اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ضرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج الجني مع شمس كل نهار. طربيات
1: قلب باطن وضاع.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين. إن شاء الله نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم خميس ونيس مليء بكل ما هو طيب وجميل للجميع إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم وباتصالاتكم وطلباتكم ومداخلاتكم على الهاتف رقم 440-30,000 من داخل ومن خارج قطر. ما على مستمعين الكرام من خارج قطر سوى إضافة فتح الخط إلى قطر 0974. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على نحو التالي: في الدوحة ترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم كذلك التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من فيصل الشراوي في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، نتمنى أن تكونوا متواصلين معنا وأنتم في أحسن حال وأهدأ بال، وحلقة جديدة من برنامجكم طربيات. هذه الأيام أيام صيف وحر وسفر في شهر يوليو أو شهر 7، معروف أنه كثير من الناس تسافر لقضاء الإجازة. نتمنى السفر الميمون والعودة بالسلامة لكل من يعني في حالة سفر، سواء غادر أو سيرجع إن شاء الله بسلامة الله. والسفر وفوائد السفر وقصص السفر حكاية طويلة، يعني تحتاج إلى ساعات وساعات لنتكلم عن السفر وفوائد السفر وأدوات السفر التي تطورت جدا جدا جدا، من الرواحل، من الراحل جمع الراحلة، على النوق وعلى الجمال وعلى الدواب أجلكم الله، إلى الطائرات النفاثة وإلى الضيافة في الجو فوق السحاب. يعني نقول لكل مسافر بالسلامة السفر وبالسلامة العودة. نسمع أغنية الاستهلال مقدر والنبي ودعك، خذني يا حبيبي معك، ودكتور عبد الرب إدريس.

ما زلنا معكم ومع عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. وفي صار عندنا حوالي يعني عدد كبير من الأغاني. أبو هيثم طلب فتنة الحفل علي عبد الستار. مهابة طلبت يا زمن صبرك شوية طلال مداح. أبو خالد طلب حمام الخليج لنوال بدر، وطلب نبذة عن نوال بدر إن شاء الله. احنا تكلمنا عنها في حلقة سابقة بس نتكلم عنها ثانية إن شاء الله. حمد طلب طلال، طلال مطلوب يا حمد، حمد طلال مطلوب. مازن ممكن تغير يعني تطلب طلب آخر. مازن طلب خي لا تسد الباب لفايز أحمد، يقول أغنية أصلها عراقي بتغنيها فايز أحمد، وكثير فنانين غنوا الأغنية العراقية، فنانين زي مثلا نرجس الشوقي زوجة محمد عبد المطلب غنت وأبدعت في الأغنية العراقية، زي مثلا سميرة توفيق غنت الأغنية العراقية، حتى بالأمس غنت أغنية جميلة جميلة، هذه الأغنية غناها سعد بن جابر. مين كمان؟ في كثير فنانين غنوا الأغنية العراقية وأبدعوا فيها. في أخو عبد الحليم إسماعيل شبانة غنى أغنية بالعراقي وأذعناها في طربيات. طيب في علي السليطي غير المطرب اللي طلبته، لو تكرمت يا عيسى السليطي، عيسى السليطي تغير الطلب اللي طلبته أو الفنان اللي طلبته. جمال محمد طلب يم العباية، ما بيقول لا أعرف من تغنيها، تغنيها سهام رفقي، وبغناها مطربات يعني أخريات لكن هي اشتهرت بسهام رفقي. فاطمة الوهيبي طلبت يا ليتني وردة لحورية سامي. حسين السجواني طلب يلي انت نجوى خيالي لعبد الحليم حافظ، هو طلبها بالأمس ولكن عبد الوهاب عبد الحليم كان موجود في حلقة الأمس فأجلناها فطلبها اليوم، فإن شاء الله يكون متابع معنا حسين السجواني. علي موسى طلب لو هواكم صلاح عبد الغفور. مبارك المهندي طلب يا مرحبا بالجميل عوض الدوخي. ريم طلبت الحياة حلوة لفريد الأطرش بمناسبة سفر مديرها، لو مديرها يعرف انه سفره مطلوب ومرغوب جدا من موظفينه يعني. طيب محمد ماهر اغنية قومي نتمشى بهالدنيا، هذه اللي وديع الصافي طلبها غناها مروان محفوظ، وهو جالس جنب وديع الصافي وارسل الرابط والزملاء بينزلوا الاغنية ان شاء الله يا محمد ماهر. محمد بن احمد الشوكري طلب عاوزة قلبك فايدة كامل. أبو سعد طلب أوقات بتحلو مقطع من كتر حلوة الأيام، من كتر حلوة الأيام في أغنية أوقات بتحلو لوردة، أوقات بتحلو لوردة. أنا بملي فيصل لأنه فيصل بكتب أغنية أوقات بتحلو، طبعا هي ألحان سيد مكاوي وغناها سيد مكاوي. أوقات بتحلو مقطع من كتر حلوة الأيام بصوت وردة. علي وجدات طلب خلاص لا ترجع سلام العبد الله، خلاص لا ترجع. والله مدير ريم يعني لو سمع الأغنيتين يعني الحياة حلوة وخلاص لا ترجع. قومي نتمشى، قومي نتمشى بهالدنيا بهالدنيا كويس. أحمد الحديثي مطلوب من أمس، مطلوب عبد الوهاب في أغنية حكيم عيون طلبها علي الجبالي. أنا نسيت أنوه لأحمد الحديثي، ممكن تغير الطلب يا أحمد إذا تكرمت. سعاد طلبت عسل لمحمد عمر، ومحمد حسن بقول صباحك سعادة وراحت البال يا أبو أحمد، بس للتأكيد زوجة محمد عبد الوهاب أو زوجة محمد عبد المطلب، لأنك أنت قلت زوجة محمد عبد المطلب. نرجس شوقي زوجة محمد عبد المطلب، نرجس شوقي زوجة محمد عبد المطلب، بس أرجو التأكيد. هي نرجس شوقي اللي غنت الأغنية العراقية وأبدعت فيها وكانت زوجة محمد عبد المطلب، وسافر إليها محمد عبد المطلب في بغداد، جلسوا سويا فترة وبعدين سافر ورجعوا القاهرة وعملوا فيلم والفيلم فشل، وبعدين هي ما استطاعت أنها تغادر يعني تبعد عن العراق ورجعت العراق، رجعت إلى العراق وكملت حياتها في العراق نرجس شوقي.
لو أبو أحمد ما في داعي نغير. ليش يعني ليش تغير؟ مش عارف أنت ليش تغير يعني. إذا انشغلت يا مازن، إذا انشغلت هذا أمر آخر. أحمد الحديث يقول شكرا، خلاص نسمع حكيم عيون إن شاء الله. وفي اللي طلبتها اجري اجري، رغم أن هذه لها قصة مع كاتب الكلمات حسين السيد، وهي اللي هذه الأغنية هي اللي دخلت حسين السيد مجال الشعر الغنائي، وخلت عبد الوهاب يتمسك به إلى آخره. إن شاء الله في حلقة قادمة يا أحمد. شكرا على تفهمك وعلى تواصلك الطيب والجميل. خلاص مازن، تريد أن تؤجل؟ ممكن نؤجل ما طلبت، وخلينا نسمع طلب أبو هيثم فتنة الحفل. هذه قصيدة جميلة لفهد عافت، فتنة الحفل، زيدي مشيتك بخترة. لحنها وغنى، مش عارف مين لحنها، بس غناها الفنان الكبير علي عبد الستار.

0: عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، الكلمات لفهد عافت والألحان صالح الشهري وغناء علي عبد الستار. مستمرين معكم ومع عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ويا زمن صبرك شوية، طلبتها مهابة من السعودية لطلال مداح.
1: يا زمن صبرك شوية، الهوى مالو قرار والليالي الحلوة جاية بعد طول الانتظار. يا زمن صبرك شوية، الهوى مالو قرار والليالي الحلوة جاية بعد

0: تحسي بيه
1: العذاب يصبح حكاية بيننا ونضحك عليه
0: بيننا ونضحك عليه
1: يا زمن صبرك شوية الهوى مالو قرار
0: الهوى مالو قرار
1: والليالي الحلوة جاية بعد طول الانتظار
0: بعد طول الانتظار
1: يا زمن صبرك شوية الهوى مالو قرار
0: الهوى مالو قرار
1: والليالي الحلوة جاية بعد

0: صبرك شوية الهوى ماله قرار والليالي الحلوة جاية بعد طول الانتظار
1: بعد طول الانتظار
0: يا زمن صبرك شوية الهوى

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال، و في احنا اقتربنا من العاشرة، احنا اقتربنا من العاشرة موعد كلمة في أغنية، واليوم الكلمة اخترتها في أغنية من أغاني المطرب القطري الكبير الراحل محمد رشيد رحمة الله عليه. نسمع الأغنية ونتوقف عند الكلمة.

0: مظنوني باللهجة ومظنوني بالضاد بالفصحى. ما معنى مظنوني؟ نسمع كمان مرة.
1: لما طل ما بيدي تغير طمع مظنوني.
0: مظنوني باللهجة ومظنوني بالضاد بالفصحى، ما معنى هذه الكلمة في الأغنية؟ نتلقى إجاباتكم ونستعرض قبل العاشرة والنصف بقليل إن شاء الله. وأبو خالد المستمع الكريم طلب حمام الخليج سلم لنوال البدر، وطلب عن سيرتها الذاتية أو نبذة عنها. في الحقيقة بحثت لم أجد يعني سيرة ذاتية بالمعنى المطلوب، إنما هي فنانة كويتية، هذا هو ما يعني ما هو موجود عند ذكر اسمها في جوجل أو في يعني الأماكن البحث. فإذا وجدت شرح عنها أو إذا في مستمع كريم لديه معلومات عن هذه الفنانة ممكن يعني يزودنا بها ونقدمها للمستمعين الكرام، وله جزيل الشكر. نسمع الآن نوال بدر في أغنية حمام الخليج طلبها أبو خالد.

0: طلب طلال قلت له غيره، حتى الآن يعني لم يأتي رد، لا أدري يمكن متابع أو مش متابع. في نسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: لما طل ما بيدي تغير طبع مضموني.
0: مضموني ما معناها؟ عيسى سليطي برضو طلبت منه يغير المطرب اللي طلبه، ما جاش رد حتى الآن. مازن غير أجل الأغنية اللي طلبها. طيب الأغنية اللي موجودة الآن سهام رفقي يم العباية أعتقد، ولا لا في مطرب عبد الوهاب مطلوب صح، حكيم عيون. حكيم عيون كدت أنسى ثانية، حكيم عيون طلبها علي الجبالي، إن شاء الله يكون متابع.

0: اسمع يا دكتور، انا اعرف ان الالم يجي من عصب الضرس لما الواحد ياكل حاجه ساقعه.
1: علشان تحرمي تاكلي جلاس وتدوبي في قلوب الناس.
0: وعرفت منين؟
1: ما تعرفيش اني اقدر اقرا افكارك، ومن عينيكي اقدر اقولك كل اسرارك.
0: حكيم روحاني حضرتك.

0: طرف إن كان مشغول ولا خالي.
1: شيء ما يهمك شيء.
2: ما يهمنيش إزاي؟
1: طب ما تعيط شيء.
2: عندي سؤال لو تسمحي، أقدر أقوله لك؟
1: أوي؟

0: ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، ونسمع كلمة في أغنية كمان مرة.
1: لما طل ما بيدي تغير طبع مضموني،
0: لما قال لي ما بيدي تغير طبع مضموني، هذه كلمة مضموني اللي وقفنا عندها اليوم. نتلقى إجاباتكم ونستعرضها قبل العاشرة والنصف بقليل إن شاء الله. ونسمع طلب جمال محمد، طلب يم العباية، وبيقول ما بعرفش اسم المطربة اللي بتغنيها سهام رفقي، وسهام غنتها من ضمن مطربات أخريات، لكن أشهرهن سهام رفقي. نسمعها من سهام رفقي ونكمل إن شاء الله.

0: مطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أنا نسيت أقول لك سعاد من الكويت تغيري المطرب اللي طلبتيه لو تكرمتي. لو تكرمتي يا سعاد غيري المطرب، روحي على القديم يا سعاد، روحي على القديم يعني بقدر ما تستطيعي. مرات أنا بس هو أو يعني ما أخذش بالي، روحي للقديم، أقدم أقدم. طيب وين وصلنا إحنا؟ وصلنا كلمة في أغنية نسمع.
1: لما طل ما بيدي تغير طوى مضموني.
0: كلمة مضموني، ما المقصود بها في أغنية الفنان الراحل رحمة الله عليه محمد رشيد؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 10:30 بقليل إن شاء الله. فاطمة لهيبي طلبت يا ليتني وردة لحورية سامي، إن شاء الله فاطمة تكون متابعة.

0: في المستمع الكريم اللي طلب يعني نبذة عن أبو خالد، طلب نبذة عن نوال بدر اللي بتغني حمام الخليج. أشكر طبعا أبو راشد عبد الرحمن من البحرين، أرسل. أنا وجدت السيرة الذاتية اللي قالوا فنانة لبنانية، وفي فنانة كويتية اسمها نوال البدر وفنانة لبنانية اسمها نوال البدر، فطبعا ما التفتش للمغنية اللبنانية على أساس نوال البدر كويتية. فمشكورا أبو راشد عبد الرحمن من البحرين، أرسل يقول: نوال البدر مطربة لبنانية وليست كويتية، ظهرت في خمسينيات القرن الماضي وشاركت في فيلم السابحة في النار، لحن لها سامي الملاح ومرجان سعيد وشفيق أبو شقرة وغيرهم. من أغانيها اسمع دقة قلبي أو البعد عنك غنيمة وحمام الخليج سلم ويا أبو عيون مكحلة. شكرا لك يا أبو راشد عبد الرحمن، لا خلا ولا عدم يا أبو راشد، مشكور جدا. إذن هي مطربة لبنانية وليست كويتية، غنت بالأغاني بالكويتي أو باللهجة الكويتية، تمام مثل حورية سامم. حورية سامم مصرية لكنها كانت في كورس الإذاعة الكويتية، فسمعوها بتغني في الكورس وعجبهم صوتها فغنت الأغنية الكويتية فلحنوا لها وغنت. غنت تاج حسنك من أغانيها الشهيرة. توفيت هي، عادت إلى مصر بعد يعني كبرت في السن ورجعت وتوفيت في مصر. وين وصلنا؟ كلمة في أغنية ولا كلمة في أغنية؟
1: لما طل ما بيدي تغير طوى مضموني.
0: كلمة مضموني هي اللي توقفنا عندها اليوم، ونتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل العاشر والنصف بقليل إن شاء الله. في حسين السجواني طلب من أمس والله، طلب يلي أنت نجوى خيالي لعبد الحليم حافظ. إن شاء الله يكون حسين السجواني متابع.

0: ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: لما طل ما بيدي تغير طبع مظنوني،
0: تغير طبع مظنوني. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل العاشرة نصف بقليل إن شاء الله. وصلنا أغنية صلاح عبد الغفور لو هواكم اللي طلبها علي موسى.

0: عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. في مازن بيسأل بيقول عفوا أبو أحمد عن أي مطربة تكلم أبو راشد لم أنتبه. تكلم عن نوال بدر اللي غنت حمام الخليج سلم، فأحد فاللي طلبها طالب نبذة فوجدت فبحث لم أجد عن عنها عن فنانة كويتية تفاصيل، فأبو راشد قال إنها فنانة مش كويتية، هي لبنانية بس غنت بالخليج، غنت بالكويتي يعني. طيب للمرة الأخيرة نسمع كلمة في أغنية بنستعرض أجوبتكم.
1: لما طل ما بيدي تغير ضوى مضنوني،
0: مضنوني باللهجة، وهي بالفصحى ضنيني، ضنيني يا ضنيني بالضاد وضنيني، إنما مضنوني باللهجة. فأول جواب كان من أبو هيثم من مسقط، كلمة مضنوني معناها حبيبي، صح، بس حبيبي كيف يعني؟ هي في هذه صفة، صفة للحبيب لمن أحبه، بس جوابك صح يعني حبيبي، بس صفة للحبيب. نشوف ما هي في بعد أبو هيثم، في بعد أبو هيثم أبو سعد من الرياض، مضنوني الشيء الذي أبخل به وأحرص عليه لشدة نفاسته وقيمته الغالية، صح صح، مضنوني باللهجة الشيء الذي أبخل به وأحرص عليه لشدة نفاسته وقيمته الغالية، صح يا أبا سعد. ريم، مضنون هو كل ما يظن به أن يبخل به عن الغير لشدة حبه، وفي الخليج يقولون مضنوني بمعنى الحبيب، صحيح، شكرا يا ريم. هذا ما في جواب هنا. أطلب محمد السائم علق المشموم، غير أو تأخر في التغيير. عيسى السليطي، يا معلق المشموم يا فيصل، يا معلق المشموم لمحمد السعي رحمه الله، معلق المشموم محمد السعي. في جواب عادل بوبشيت، يمكن من بخل بحبه، لا بخل به هو شخصيا، يعني هو مظنون، يعني ما يبخل به عن الآخرين، ما يخليش الآخرين يأخذوا منه أبدا. جوابك صح. أبو فهد مبارك المهندي، الذي أضناني وأتعب قلبي وأرهقني من شدة الشوق، لا هو المظنوني الذي أبخل به على الآخرين، لا أسمح للآخرين يأخذوا مني، أبخل به. في مهابة، مظنوني أغلى ما يملك الإنسان ويحرص عليه في حياته، وهي مصطلح عاطفي غزلي يقصد به حبيبي أو مهجتي أو الشخص العزيز الذي لا يعوض، وهي من مفردات الشعر النبطي والأغاني التراثية القديمة، مثل قول الشاعر أمشي وأنشد عن مضنوني وأسهر وأنتم ما تدروني. شكرا يا مهابة. محمد حسن بيقول أي انطباعي ونظرتي، لا لا مش الانطباع، هو من أظن به أو أبخل به. ومين كمان أجاب؟ مرحبا بكم، ومعنا مضنوني حبيبي اللي أنا أحبه أبو بدر، صح يا أبو بدر. مضنوني هذا ولاء بركاء من سلطنة عمان، ولاية بركاء، ولاية بس الاسم يوسف، هذا يوسف من عمان، يقول مضنوني أي حبيبي، وتقال حتى للطفل مضنوني ولدي ولدي. يوسف العوفي، حياك الله يا يوسف، جوابك صح يا يوسف. طيب شوف علي وجداد، الله يستر من جوابه، معنى مضنوني قلب واحد، قلب واحد، من وين جبت الجواب؟ ناخذها من أغنية وطنية شكلك يعني. طيب غلط جوابك. سعاد من الكويت، يمكن متعبني، لا ما من أبخل به، أبخل به على أظن به. فاطمة الوهيبي، كلمة مضنوني تعني حبيبي أو الغالي أو شيء نفيس الذي يظن به أو يظن به صاحبه أن يبخل به ويحرص عليه لشدة غلاوته، صح. عيسى السليطي، مضنوني الغالي والعزيز والحبيب، عيسى، صح يا عيسى، شكرا لك. وفي هو في الفصحى ضنيني ضنيني، وحتى في مصر يا ضنايا، الأم لما تتكلم عن ابنها تقول ضنايا، ما هي جاية من نفس العبارة. طيب ننتقل الآن، ننتقل الآن إلى الفقرة التالية. قالوا لإذاعة صوت الخليج.
2: نقول إيقاع فن السامري، منين جاء ومنين اشتق؟
3: قالوا ما هي الشرق البغدادي هذه الفرقة شنو؟
4: حنتكلم ساعات عن الكلام، حنتكلم ساعات عن طريق التعبير، وحنتكلم ساعات عن الألحان.
5: قالوا هذا الإيقاع هو ميزان الزف، أي يقدم بعدد من الآلات الإيقاعية.
6: قالوا
7: أدليب هو مصطلح موسيقي بيطلق على مقدمة المقدمة الموسيقية.
8: قالوا لإذاعة صوت الخليج.
9: السلام عليكم ورحمة الله أعزائي وحبايبي. النهاردة احنا هنتكلم عن الإحساس والتكنيك. كلمة التكنيك هي طبعا كلمة أجنبية، التكنيك هو الأداء، التكنيك هو الطريقة. الإحساس طبعا معروف، هو الواحد بيحس إزاي. يعني أنا مثلا وإحنا نتكلم عليهم هم موجودين في كل فنان، سواء شاعر سواء مغني سواء عازف سواء رسام. التكنيك والإحساس الاتنين دول لازم يكونوا موجودين في كل فنان. إيه الصورة بقى اللي إحنا بنتكلم عنها؟ إيه الفرق بينهم؟ التكنيك اللي إحنا بنقول عليه اللي هو الطريقة بتاعت كل واحد. لما نيجي نقول التكنيك بتاع عزف الكمانجة، ها، غير التكنيك بتاع العفق على آلة مثلا الشلو. لما نيجي مع انهم شكل بعض، بس ده آلة بتعمل المفتاح صول اللي هي الموسيقى العالية الحادة، والشلو هو بيلعب الباس القرار بتاع الجواب. الكونتر باس كمان طريقته تختلف عن الشلو، التكنيك في الأداء بتاعه يختلف، مع انهم برضو شبه بعض في الشكل ولكن في الحجم مختلفين، وفي العزف والأداء مختلفين. هنا ده تكنيك، زي ما قلنا قبل كده مرات ان البيانيست مثلا مع ان صوابع البيانو زي الأورج مثلا وزي صوابع الأكورديون، ولكن تكنيك العزف على البيانو يختلف عن تكنيك العزف عن الأكورديون وعن الأورج. ده التكنيك. نيجي للإحساس بقى. الإحساس هو بيكون في نفس الآلة، آلة واحدة. مثلا ناخد مثل آلة الكمانجة، لما تيجي تسمع جملة موسيقية كمان هي واحدة من عازفين اتنين مثلا مشهورين عندنا في آلة الكمانجة، مثلا نقول الحفناوي ونقول أنور منسي، وتديلهم جملة موسيقية معينة، لازم هتلاقي إحساس ده يختلف عن إحساس ده. وانت يمكن ما تعرفش تلعب كمانجة، انت مستمع فقط، لكن لما تيجي تسمع سولو لأنور منسي وتسمعه من الحفناوي هتقدر تميزه، هتقول ده الله، ده طريقة الحفناوي، ده طريقة أنور منسي. ده هو ده الإحساس، هو ده الإحساس الذي يختلف من عازف لآخر ومن مطرب لآخر ومن رسام. يمكن يرسم نفس اللوحة بس إحساسه رسمها بطريقة معينة. احنا بنشوف مثلا قصص أفلام معمولة بالأمريكاني مثلا، وجم عملوا القصة سيناريست تاني عملها العربي. حتى في الكرتون يعني مثلا علاء الدين والمصباح السحري، اتعمل كرتون وتعمل تمثيل وتعمل مش عارف، تلاقي كل حاجة يعني تشوفه ده تحسه غير ده. وتعمل سندريلا مثلا اتعملت تمثيل فيلمين وامريكاني، لكن تلاقي في اختلاف بين السريس ده والمخرج ده. المخرج ده احساسه غير احاسيسه غير احاسيس المخرج التاني. ففي كل انواع الفنون وكل الأحاسيس تختلف، ولذلك عبد الحليم كانوا يقولوا عليه قمة في الأحاسيس. أغانيه سهلة جدا ولكن هو ده بيسموه السهل الممتنع. ليه؟ لأن أغنية أي حد يقدر يغنيها بمنتهى البساطة، ما فيهاش أي مشكلة، مش أغنية صعبة، ولكن الصعب فيها هو الأحاسيس. محدش يقدر يجيب إحساس عبد الحليم حافظ، ودي حاجة بقى ربانية، يعني محدش يقدر يكتسبها من تمرين أو بتاع، ولكن دي حاجة ربانية الإحساس، فهي دي بتميزه. لكن التكنيك تقدر بالتمرين تتفوق على واحد تاني في التكنيك، ان انت متمرن اكتر منه، بس هي دي الفكرة، يعني ده الفرق بين التكنيك والإحساس. وشكرا لكم دائما من مجدي الحسيني.
8: قالوا لإذاعة صوت الخليج.
2: نقول إيقاع فن السامري منين جاء ومنين اشتق؟
3: قالوا ما هي الشرق البغدادي؟ هذه الفرقة شنو؟
4: حنتكلم ساعات عن الكلام، حنتكلم ساعات عن طريق التعبير، وحنتكلم ساعات عن الألحان.
8: قالوا
5: هذا الإيقاع هو ميزان الزف، أيقدم بعدد من الآلات الإيقاعية.
8: قالوا
9: أدليب هو مصطلح موسيقي بيطلق على مقدمة المقدمة الموسيقية.
8: قالوا لإذاعة صوت الخليج.

عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج في رسالة أرسلها مازن بيقول: أبو أحمد، بالنسبة لأغنية سهام رفقي يم العباية، هي من التراث العراقي، وأول من غنتها هي المطربة العراقية بدرية أنور عام 1928، ثم سهام رفقي 1948، وأيضا غنتها المطربة كروان بتوزيع آخر. شكرا يا مازن، شكرا جزيلا على المعلومات الجميلة والطيبة الحلوة، شكرا. وين نروح؟ طيب، احنا كل يوم في هالوقت متعودين نسمعكم مقدمة أغنية، عليكم أن تعرفوا الأغنية. سهلة سهلة يعني سهلة، مش محتاج. طيب نروح ل أي أغنية جاهزة يا فيصل؟ لو تخليك معي شوي. عوض الدوخي، عوض الدوخي، أغنية يا مرحبا بالجميل، طلبها مبارك المهندي.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. ونسمع مقدمة الأغنية كمان مرة. الآن على المكسر شافي الهاجري، طبعا صار يختصر من ال يخصب بيخصب من ال طيب ريم، وأغنية الحياة حلوة بعد ما سافر مديرها من فريد الأطرش.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، ويوم خميس ونيس للجميع إن شاء الله. نسمع كم مرة مقدمة الأغنية. ونسمع طلب عيسى السليطي يا معلق المشموم ومحمد الساعي.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. للمرة الأخيرة بنسمع مقدمة الأغنية وبنستعرض أجوبتكم. الأجوبة في وين بدأت الأجوبة؟ عادل بوبشيت. المقدمة شكوى العتاب عليا التونسية. فعلا سهلة جدا. شكرا يا عادل. صح، عليا التونسية شكوى العتاب، الحان أحمد باقر على ما أظن، إن شاء الله أكون صح. غنتها، هي أغنية كويتية. نادية الصرعاوي أرسلت تقول أتمنى تكونوا بأحسن حال وأهدى إبال وأطيب فال. بالنسبة لحلقة أمس في فقرة أغنية بين صوتين، تمت إذاعة أغنية الزفة بصوت الفنان فريد الأطرش والفنان طلال مداح، وأود أن أنوه أن الفنان الكويتي صالح الحريبي أيضا غناها بصوت وأداء جميل في مسلسل درب الزلق في زواج الفنان علي المفيدي بدور قحطة الذي تزوج نبوية وقامت بدورها الفنانة المصرية لمياء خطاب. وأقبل تحياتي وأسفل أعتذار. شكرا لك يا نادية. شكرا يا نادية، شكرا جزيلا. الأغنية محمد حسن يقول الأغنية هذه من ثوب اسمها أسمهان وليلى مراد. لا، هي أغنية الفنانة التونسية عليا التونسية، وهي أغنية كويتي. أم هيا أبي أغنية الفنانة شادية بعنوان القلب يحب مرة. القلب يحب مرة، هو طلبك وصل متأخر يا أم هيا، يعني من دقائق، لكن سأكتب طلبك من باب الاحتياط لو سمح الوقت. أم هيا طلبت أغنية شادية القلب يحب مرة. القلب يحب مرة شادية. إن شاء الله إذا سمح الوقت يا أم هيا، إن شاء الله. طيب، في حنان الأغنية لعليا التونسية شكوى العتاب. صح. عليا المقدمة، هذا طبعا جواب مين؟ جواب أبو، لا، جواب ريم. المقدمة الأغنية شكوى العتاب عليا التونسية. صح يا ريم. مازن المقدمة عليا التونسية شكوى العتاب. صح. هانم مايسترو جميل، هانم هنا مايسترو جميل. عيسى سليطي يقول هاني مهنا في النجم الآن، ما أجاب على الأغنية. سعاد تقول من الكويت علي التونسية شكوى العتاب. صح يا سعاد. سعاد أنا نوهت في خلال الحلقة ويمكن أنت ما سمعتي، غيري المطرب اللي طلبتي اليوم يا سعاد. روحي أبعد، روحي أقدم. أنا يعني ما خدتش بالي، ما انتبهتش، فروحي أقدم، روحي أقدم، فغيري طلبك لو تكرمتي يا سعاد. إن شاء الله تكوني سمعاني الآن. مين كمان؟ علي وجداد الله يستر على جوابه. على طريقة سعاد من الكويت، أغنية خليجية من فنان خليجي. لا، مش خليجي، هي عليا التونسية من تونس، بس الأغنية خليجية. يلا جوابك صح، ابسط. إذن أغنية عليا التونسية شكوى العتاب. نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

طفنا الوقت أو وصلنا وطفنا الوقت في ميعاد الهدية الساعة 11 وشوي. موعد الهدية، الهدية فرقة الخور النسائية من جلسات صوت الخليج الحصرية، إحدى أغنيات التراث القطري.

0: التربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. سعاد أرسلت تقول شكوى العتاب من كلمات وألحان أحمد باقر. ولا تنسى أبو أحمد أن غيرت الأغنية. شكرا يا سعاد. إن شاء الله صباح أغنية يا زين جاهزة. بس نسمع الآن محمد طلب محمد ماهر أومي نتمشى بها الدني أغنية وديع الصافي، لكن بغنيها مروان محفوظ بحضور وديع الصافي.
1: أومي تنمشي بهالدنيا حلوة الحلوين.
2: بسم الله عليك.
1: أومي

0: ساكب
1: ورد حركة.
0: والورد تل الجري
1: أيوة.
0: خبى هوى الحلوين يا حلوة.

0: بهدي
1: يا حبيبي يا مروان
0: حلويت الحلو
1: قول يا خي قول
0: ايوه نصغر سنين نكبر سنين نرحل مثل تشرين.
2: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. الوقت يعني أدركنا. نسمع الآن طلب محمد الشوكري عاوز قلبك لفايدة كامل.

وصلنا إلى أغنية الختام، مقطع من أغنية أوقات بتحلو لوردة، مقطع من كثر حلاوة الأيام اللي طلبه أبو سعد من الرياض. إن شاء الله يكون ما زال متابعا. هي أغنية الختام، إذا معها نترككم في حفظ الله ورعايته على أمل اللقاء بكم. شكرا يا سعاد على مشاعرك الطيبة. يعني الأسبوع القادم هو الأسبوع الأخير في شهر يوليو، وبعدين بيتوقف برنامج طربيات طوال شهر أغسطس، يعني من 1/8 إلى 1/9 إن شاء الله، ونعود إن شاء الله نعود بشكل أفضل. وبتوحشوني الصراحة، بس معنا أسبوع الأسبوع القادم موجود طربيات إن شاء الله. إذا مع أغنية، مع مقطع من كتر حلاوة الأيام لوردة، نترككم في حفظ الله ورعايته على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات شافي الهاجري من التنفيذ والتنسيق من داخل الاستوديو، يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم. في أمان الله.

0: باب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
1: القلب باطل وضاع.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

0: معايك ها؟
1: معايك
0: سمعوني وردوا وراي.
1: طيب ماشي.
0: قول انا بالضبط.
1: طيب
0: واحد اثنين ثلاثة. يجي منك أكثر، يجي منك أكثر. يلا ردوا معاي.
2: يجي منك أكثر، يجي منك أكثر.
0: يلا أحلام استعدي جملتي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

هلا بالإحساس، الإحساس الكبير، إحساس مستمعي دانة الأصوات، صوت الخليج أكيد باختيارهم، بجمالهم، برقيهم، بتواصلهم معنا في برنامجنا المباشر اليومي آمر تدلل. اليوم خميس ونبي الكل سعيد بعطلة نهاية الأسبوع الجميلة نرافقكم فيها الساعة الهوى. عمر العيسى من التنفيذ وأنا عبد الله هير خلف المايك أحييكم.

ويسمع اختياراتكم إن شاء الله بتواصلكم معنا عبر الواتساب 44 30 ألف زائد منصة إكس، وتقدرون تتابعونا مباشر عبر منصة إكس. حياكم الله في هالساعة من آمر تدلل، ومثل ما أقول لكم المطرب اللي يتكرر معانا عشان ما نزعل حد باللبي في الساعة الثانية ساعة أغانيكم. المطرب يتكرر إن شاء الله بعد في الساعة الثانية ساعة أغانيكم من 6 ل 7. تحياتنا للسعاد من الكويت، تبي تسمع للفنانة نوال يفاهمني، والإهداء للصديقات، والإهداء لولد أخوها أيضا وليد أخوها خالد. الله يعطيك العافية يا سعاد، حياكم الله في آمر تدلل.

طبعا الأغنية اللي احنا نسمعها أكيد أغنية أصلية، لكن في شيء دخل علينا جديد نبي ناخذ رأيكم فيه في آمر تدلل. موضوعنا عن الأغنية الأصلية تسمعها عزيزي المستمع، إيش رأيك بالإضافات الموسيقية الجديدة عليها؟ نسمع توزيع جديد، توزيع مختلف غير شكل راب، وايد أغنيات قديمة نسمعها بشكل جديد ومختلف. أنت مع هالشي عزيزي المستمع؟ شاركنا عبر الواتساب 440-30000 زائد منصة إكس، وأنتوا بتثرون موضوعنا. إذن باختصار موضوع الأغنية الأصلية، أنت مع الإضافات الموسيقية الجديدة اللي تصير عليها كتوزيع جديد من خلال السوشيال ميديا واللي نشوفها في البرامج هذه المتجددة من خلال الذكاء الاصطناعي؟ شاركونا. تعذبني وسام

حيا الله للمشاركين جميعا مستمعينا مستمدات الأصوات مرتدلل. شاركونا من خلال موضوعنا، أنت مع التوزيع الجديد للأغنية غير الأصلية؟ شاركنا عبر

ونحبكم حب فوق العقل بالاختيارات الجميلة. احنا مستمعين في سميدانة الأصوات صوت خليل. اذا انت مع الأغنية الأصلية ولا لما يسوون عليها إضافات ونكهة غنائية أخرى من خلال توزيع جديد مختلف؟ مشاركات جميلة. فعشان أميز الطلب عن المشاركة إن شاء الله يقول لي مستمعنا علي موسى ويستمتع بالأغنية الأصلية لكن ممكن يضيف التوزيع الجديد تخفيف للمستمع الشاب خاصة الأجيال الجديدة عشان يتعودون ويستسيغون النكهة اللحنية الجديدة مثل حصل في العراق بإعادة توزيع الأغنيات القديمة تناسب مستمعي اليوم من ناحية السرعة والاستماع. قواك الله يا علي موسى وتحياتنا لك وإن شاء الله نلبي طلبك مع جورج والسوف لسه الدنيا بخير. ويقول لي بمطر اللي يبي يسمع علي عبد الكريم هاوي حنانك وهو يفضل الأغنية الأصلية بتسجيلها القديم. وعيسى صليطي يقول حلو التوزيع الجديد للأغنية يعطي لمسة فنية. بس عيسى صليطي أنا ما عرفت شنو طلبك حق خالد عبد الرحمن شاركنا. أكيد عرفت الأغنية ما يحتاج من هالخلفية الموسيقية الرائعة معها.

الحنان عاطفة جميلة ومن أجمل الاختيارات. الأغاني في سبحان الله فيها كلمة حنانك والحنان تضيف نكهة للأغنية ولمسة نجاح ولمسة حنان. يعطيكم العافية على الاختيارات الجميلة، وأيضا مشاركة جميلة من السعود عبر منصة إكس حول الأغاني بتوزيع جديد مختلف وإضافة على الأغنية الأصلية. بدت مع الأغنيات الأجنبية مثل ما يقولوا، وانتقلت هالظاهرة إلى الأغاني الخليجية والعربية. فهو يقول هو مع مثل أخوي علي موسى إن الجيل الجديد عشان يستسيغ الألحان القديمة يحب يسمعها بهالإضافات الجديدة. الله يعطيكم العافية على المشاركات. وفيصل علوي الهاشمي قال اختيارك يا علي وجداد وما يصير خاطرك إلا طيب. وقلنا أبو محمد من يبين يبي يسمع كاظم الساهر أبات مهموم، لكن الحين نسمع شيء قديم مع الفنانة أحلام تدري ليش أزعل عليك، اختيار سلافة من بغداد ونسمعك التسجيل الأصلي. تدري ليش

يعني مثال أغنية الفنان أحلام، تدري ليش ما زلنا نستمتع بالأغنية الأصلية وما نقتنع إذا أضافوا عليها توزيع جديد ومختلف؟ يعني إلا لأنها يمكن أشبعتنا تغنيها بالحفلات والجلسات، فهي الأغنية تناسب هالأجواء، لكن أن الواحد يدخل في توزيعها أحس ما تناسب ولا تلام، حتى الجيل الحالي راح يقتنع بالتسجيل الأصلي القديم.

يعطيكم العافية. فرحان من اليمن طلب الفنانة أحلام وأنا مستحي منك عمر العيسى بينفذها لك إن شاء الله في الساعة الثانية ساعة أغانيكم. فلو المطرب تكرر لا تحاتم مربي الكل راضي علينا وعلى البرنامج باللبي اختياركم أكيد في الساعة الثانية ساعة أغانيكم من 6 إلى 7 وحياكم الله في آمر تدلل. يا هلا فيك أبو محمد أيضا من اليمن يبي يودينا مع قيصر الأغنية كاظم الساهر من أجمل أغنياته القديمة عنوانها أبات مهموم نسمع.

حيا الله المستمعين في برنامج آمر تدلل واختياركم الأجمل. الحين نوديكم مع اختيار رائع مع مستمعنا فهد عبر منصة إكس، بيودينا من أغاني المهرجانات القديمة لعبد الكريم عبد القادر أغنية ناديت من ألحان أنور عبد الله. نسمع.

إذن هذه أغنية عبد الكريم عبد القادر وناديت. كنا نتكلم عن زميلي عمر العيسى بعد عن الأغنيات اللي تنظلم في الألبوم دائما. يعني الأغنية أو ألبوم الفنان زمن الألبومات الناس تركز على الأغنية اللي يسمي الفنان الألبوم على الأغنية نفسها الاسم، فتهضم حق الأغاني الباجية وفعلا. لكن المستمع لهذا الفنان أو جمهوره بالذات جمهور الفنان بيسمع الألبوم كامل من A to Z. فيعطيكم العافية أحلى مستمعين، وأيضا شاركونا حول موضوعنا الأغنية الأصلية تفضلونها ولا تحبونها بتوزيع جديد مختلف، تسمعونها بشكل جديد روح جديدة، خاصة أن بعض الآراء تأيد خاص الجيل الحالي راح يستمتع بهالأغنية الجديدة. المهم أنها ما تتشوه من خلال التوزيع الجديد أو الإيقاع الجديد، ما يشوه الأغنية الأصلية. حياكم الله في آمر تدلل واللبي الآن اختيار مستمعنا علي وجداد. سمعك من جلساتنا الرائع لصوت الخليج والهاشمي قال فيصل علوي. تسمع اختيارك

من آمر تدل الحييكم مستمعتنا مها من العراق تبي تودينا من جلسات صوت الخليج الرائعة ومن الأغنيات المميزة في الثمانينات للرائع الراحل أبو معاذ أستاذ سليمان الملة. لحن وأبدع في هذه الأغنية اللي هي وين أرضك وين سماك. نسمع معاكم هذه الأغنية على العود حصريا صوت الخليج. نسمع اختيارك يا مها.

0: يعني هذه الأغنية ما حد يعرفها باسم وين أرضك وين سمك، هاي عنوان أصلي يعرفونها مثلا من هذا المقطع سنين وسنين وأنا صابر. وايد أغاني التوه منه حتى ما نسأل عن حد عنها وحتى بدورها باليوتيوب نعينها بمقطع اللي ببانا، لكن هي تحمل عنوان آخر. الحمد لله اليوتيوب والبرامج والسوشيال ميديا سهلت كثير أمور إن نتعرف ونحصل الأغاني بسهولة أكبر. يعطيكم العافية معدانة الأصوات صوت الخليج. والحين نلبي اختيار مستمعنا خالد عبر منصة إكس، بس تقول لي أعتقد سعاد على موضوع التوزيع الأصلي، تقول لي هي مع الحفاظ على النسخة الأصلية الأغنية بس ما في مانع إذا في إضافات بسيطة. يعطيك العافية سعاد من الكويت. نسمع اختيار خالد عبر منصة إكس. عبد الله رويش طمني.
1: انسى الزعل انسى اللي راح انسى الألم انسى الجراح طمني طمني

يعني هذه نموذج إضافة على النسخة الأصلية، إضافات ريمكس من إذاعة صوت الخليج. يعني تجربة، كانت تجربة لطيفة، حبينا نسمعكم كنموذج ولا باختيار المستمع الكريم. لكن الحين إيش رأيكم نروح، بس في طلب على ذوقنا، أي أغنية لعلي عبد الكريم من حسن العجبي بنلبيها لك في ساعة أغانيكم. لكن الحين لبي اختيار مستمعنا علي موسى من العراق، بيودينا مع قديم جورج والسوف، لسه الدنيا بخير يا حبيبي، نسمعك.

القلب قلب طير، هذا موضوع الأغنية. فعلا القلب يكون كبير، والناس لازم كلها تحافظ على قلبها وطولة بالها وسعة صدرها. يعطيك على الاختيار الجميل مستمعنا علي موسى، اتمنى استمتعت باختيارك. والحين نلبي اختيار عيسى الصليطي ونسمع معك أغنية من اختيار منفذ البرنامج عمر العيسى من جلسة صوت خيج البنايف خالد عبد الرحمن في اذكري.

حياكم الله في عامر تدلل ومستمرين معاكم. والحين سمعكم من ألبوم الفنانة إليسا الجديد حظي ضحك لي، وعودة التعاون مع كلمات وألحان المبدع الفنان مروان خوري. طبعا إليسا طرح هالألبوم من قبل سنتين بس انظلم لأن حقوق معينة مع شركة معينة، لكن الألبوم أكيد ينخدم أكثر ما ينتشر على اليوتيوب على وسائل الإذاعات مثل الآن. فالحين الألبوم كأنه جديد مع أنه صار له سنتين. نسمع الاختيار مع مستمعنا فهد عبر منصة إكس وجديد إليسا حظي ضحك لي. نسمع

إذن هذه أغنية الفنانة إليسا من ألبومها الجديد حظي ضحكني. أبو سعيد البدري من محبي الفنان الكبير علي عبد الكريم، وإن شاء الله في ساعة أغانيكم من 6 ل 7 بنلبي لك أغنية على ذوق إذاعة صوت الخليج واختيار حسن العجمي من الكويت. بنسمعك عشقته بصوت صوت الأرض طال مداح، ونتمنى يا أبو سعيد البدري تستمتع بهذا الاختيار.

الله على السلطنة والروقان مع الأغنيات الرائعة، اختياراتكم الجميلة مستمعي دانة الأصوات صوت خليج. تحياتنا لك يا إيمان وشكرك وسلامك واصل لي واصل زميلي عمر العيسى قوات الله، وبلبي أغنية على ذوقنا من اختيارك يا إيمان، وإن شاء الله يعطيك العافية أو يعطيك العافية والإهداء يوصل للأخت زينب، أو يعطيك العافية ما أدري إذا أنت واحد ولا واحدة وتبون تسمعون وحشتني سواليفك إن شاء الله. لكن الحين خلنا نلبي هذا الاختيار مع سعد الفهد، سر حبي فيك غامض، وهذه الأغنية اختيار أو نهديها لمستمعتنا إيمان تبي أغنية على دوم سمج الاختيار، واستمتعي مع سعد الفهد في رائعة أبو بكر سالم حصرية صوت الخليج.

حياكم الله. وصلنا للختام وأكيد بنرافقكم في ساعة أغانيكم من 6 لـ 7، وبنلبي الطلبات اللي ما انبثت في الساعة الأولى. بنلبي لكم علي عبد الكريم، نوال في أنا ولا أنت يا خلي، وأغنيات ثانية بيكون معاكم فيها عمر العيسى من التنفيذ. في النهاية شكرا على تفاعلكم حول موضوعنا اليوم، كان علي وجداد. الأغنية الأصلية حالاتها تم على رونقها ولا أنت مع الإضافات بتوزيع جديد، إضافات غنائية بتوزيع مختلف؟ هذا كان سؤالنا، وشكرا كل اللي تفاعلوا معنا. شكرا عبير الهاجي من سلطنة عمان، والأغاني نوصلها لصديقتك زينب، ويعطيكم العافية جميعا. وأغنية الختام بتكون مع مبارك المهندي أبو فهد يحيينا، ويبيس علي خليل حسين مع سعد جمعة. على هالأغنية نقول لكم فما الله، عمر عيسى من التنفيذ، عبد الله الهيل من التقديم. تابوا نفسكم وحياكم الله.

أشهد أن الله عطى وجهك قبول، كل ما أشوفه أشوف العافية، جيتك وصدري من اللهفة يطول ممتلي شوق ومشاعر دافية. سامح الله عقرب الساعة عجول، نصف ساعة والله ما هي كافية، أنت حتى الشعر في وصفك خجول، وكل كلمة في سموك وافية، من كثر ما رمشك الناعس كسول كان عينك فيها دبها غافية. نصف ساعة فاهي بوجهك وأقول أشهد أن وجهك يجيب العافية.

صوت الخليج، الصوت صوتك. بنتكم نوال.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم. صوت الخليج معكم أينما كنتم.
1: مستمعينا الكرام، تستمعون الآن لإعادة برنامج طربيات.
2: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات.
3: القلب باطل وضار.
2: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين. إن شاء الله نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم خميس ونيس مليء بكل ما هو طيب وجميل للجميع إن شاء الله. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على نحو التالي: في الدوحة ترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم كذلك التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من فيصل الشراوي في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، نتمنى أن تكونوا متواصلين معنا وأنتم في أحسن حال وأهدأ بال، وحلقة جديدة من برنامجكم طربيات. هذه الأيام أيام صيف وحر وسفر في شهر يوليو أو شهر 7، معروف أنه كثير من الناس تسافر لقضاء الإجازة. نتمنى السفر الميمون والعودة بالسلامة لكل من يعني في حالة سفر، سواء غادر أو سيرجع إن شاء الله بسلامة الله. والسفر ووائد السفر وقصص السفر حكاية طويلة، يعني تحتاج إلى ساعات وساعات. بنتكلم عن السفر وفوائد السفر وأدوات السفر التي تطورت جدا جدا جدا، من الرواحل، من الراحل جمع الراحلة، على النوق وعلى الجمال وعلى الدواب أجلكم الله، إلى الطائرات النفاثة وإلى الضيافة في الجو فوق السحاب. يعني نقول لكل مسافر بالسلامة السفر وبالسلامة العودة. نسمع أغنية الاستهلال مقدر والنبي ودعك، خذني يا حبيبي معك، ودكتور عبد الرب إدريس.

ما زلنا معكم ومع عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وفي صار عندنا حوالي يعني عدد كبير من الأغاني. أبو هيثم طلب فتنة الحفل علي عبد الستار. مهابة طلبت يا زمن صبرك شوية طلال مداح. أبو خالد طلب حمام الخليج لنوال بدر، وطلب نبذة عن نوال بدر إن شاء الله. احنا تكلمنا عنها في حلقة سابقة بس نتكلم عنها ثانية إن شاء الله. حمد طلب طلال، طلال مطلوب يا حمد، حمد طلال مطلوب. مازن ممكن تغير يعني تطلب طلب آخر. مازن طلب خي لا تسد الباب لفايز أحمد، يقول أغنية أصلها عراقي بتغنيها فايز أحمد، وكثير فنانين غنوا الأغنية العراقية، فنانين زي مثلا نرجس الشوقي زوجة محمد عبد المطلب غنت وأبدعت في الأغنية العراقية، زي مثلا سميرة توفيق غنت الأغنية العراقية، حتى بالأمس غنت أغنية جميلة جميلة، هذه الأغنية غناها سعد بن جابر. مين كمان؟ في كثير فنانين غنوا الأغنية العراقية وأبدعوا فيها. في أخو عبد الحليم إسماعيل شبانة غنى أغنية بالعراقي وأذعناها في طربيات. طيب في علي السليطي غير المطرب اللي طلبته، لو تكرمت يا عيسى السليطي، عيسى السليطي تغير الطلب اللي طلبته أو الفنان اللي طلبته. جمال محمد طلب يم العباية، ما بيقول لا أعرف من تغنيها، تغنيها سهام رفقي، وبغناها مطربات يعني أخريات لكن هي اشتهرت بسهام رفقي. فاطمة الوهيبي طلبت يا ليتني وردة لحورية سامي. حسين السجواني طلب يلي انت نجوى خيالي لعبد الحليم حافظ، هو طلبها بالأمس ولكن عبد الوهاب عبد الحليم كان موجود في حلقة الأمس فأجلناها فطلبها اليوم، فإن شاء الله يكون متابع معنا حسين السجواني. علي موسى طلب لو هواكم صلاح عبد الغفور. مبارك المهندي طلب يا مرحبا بالجميل عوض الدوخي. ريم طلبت الحياة حلوة لفريد الأطرش بمناسبة سفر مديرها، لو مديرها يعرف أنه سفر مطلوب ومرغوب جدا من موظفينه يعني. طيب محمد ماهر أغنية أمي نتمشى بهالدنيا، هذه اللي وديع الصافي طلبها غناها مروان محفوظ، وهو جالس جنب وديع الصافي وأرسل الرابط والزملاء بينزلوا الأغنية إن شاء الله يا محمد ماهر. محمد بن أحمد الشوكري طلب عاوزة قلبك فايدة كامل. أبو سعد طلب أوقات بتحلو مقطع من كتر حلاوة الأيام، من كتر حلاوة الأيام في أغنية أوقات بتحلو لوردة، أوقات بتحلو لوردة. أنا بملي فيصل لأنه فيصل بكتب أغنية أوقات بتحلو، طبعا هي ألحان سيد مكاوي وغناها سيد مكاوي. أوقات بتحلو مقطع من كتر حلاوة الأيام بصوت وردة. علي وجدات طلب خلاص لا ترجع سلام العبد الله. خلاص لا ترجع والله مدير ريم يعني لو سمع الأغنيتين يعني الحياة حلوة وخلاص لا ترجع. قومي نتمشى، قومي نتمشى بهالدنيا بهالدنيا كويس. أحمد الحديثي

مطلوب من أمس، مطلوب عبد الوهاب في أغنية حكيم عيون، طلبها علي الجبالي. أنا نسيت أنوه لأحمد الحديثي، ممكن تغير الطلب يا أحمد إذا تكرمت. سعاد طلبت عسل لمحمد عمر، ومحمد حسن بقول صباحك سعادة وراحة البال يا أبو أحمد، بس للتأكيد زوجة محمد عبد الوهاب أو زوجة محمد عبد المطلب، لأنك أنت قلت زوجة محمد عبد المطلب. نرجس شوقي زوجة محمد عبد المطلب، نرجس شوقي زوجة محمد عبد المطلب، بس أرجو التأكيد. هي نرجس شوقي اللي غنت الأغنية العراقية وأبدعت فيها، وكانت زوجة محمد عبد المطلب، وسافر إليها محمد عبد المطلب في بغداد، جلسوا سويا فترة، وبعدين سافروا ورجعوا القاهرة وعملوا فيلم، والفيلم فشل. وبعدين هي ما استطاعت أنها تغادر، يعني تبعد عن العراق، ورجعت العراق، رجعت إلى العراق، وكملت حياتها في العراق نرجس شوقي. لو أبو أحمد ما في داعي نغير. ليش يعني ليش تغير؟ مش عارف أنت ليش تغير يعني. إذا انشغلت يا مازن، إذا انشغلت هذا أمر آخر. أحمد الحديثي يقول شكرا، خلاص نسمع حكيم عيون إن شاء الله. وفي اللي طلبتها اجري اجري، رغم أن هذه لها قصة مع كاتب الكلمات حسين السيد، وهي اللي هذه الأغنية هي اللي دخلت حسين السيد مجال الشعر الغنائي، وخلت عبد الوهاب يتمسك به إلى آخره. إن شاء الله في حلقة قادمة يا أحمد. شكرا على تفهمك وعلى تواصلك الطيب والجميل. خلاص مازن، تريد أن تؤجل؟ ممكن نؤجل ما طلبت، وخلينا نسمع طلب أبو هيثم، فتنة الحفل. هذه قصيدة جميلة لفهد عافت، فتنة الحفل، زيدي مشيتك بخترة. لحنها مش عارف مين لحنها، بس غناها الفنان الكبير علي عبد الستار.

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، الكلمات لفهد عافت والألحان صالح الشهري وغناء علي عبد الستار. مستمرين معكم ومع تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ويا زمن صبرك شوية، طلبتها مهابة من السعودية لطلال مداح.
1: يا زمن صبرك شوية، الهوى ماله قرار والليالي الحلوة جاية بعد طول الانتظار. يا زمن صبرك شوية، الهوى ماله قرار والليالي الحلوة جاية.

0: العذاب يصحك يا بيننا ونضحك عليه
1: بيننا ونضحك عليه
0: يا زمن صبرك شوية الهوى ماله قرار
1: الهوى ماله قرار
0: والليالي الحلوة جاية بعد طول الانتظار
1: بعد طول الانتظار
0: يا زمن صبرك شوية الهوى ماله قرار
1: الهوى ماله قرار
0: والليالي الحلوة جاية بعد

الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، وفي إحنا اقتربنا من العاشرة، إحنا اقتربنا من العاشرة موعد كلمة في أغنية، واليوم الكلمة اخترتها في أغنية من أغاني المطرب القطري الكبير الراحل محمد رشيد رحمة الله عليه. نسمع الأغنية ونتوقف عند الكلمة.

0: مظنوني باللهجة ومظنوني بالضاد بالفصحى. ما معنى مظنوني؟ نسمع كمان مرة.
1: لما كل ما بيدي تغير طبع مظنوني.
0: مظنوني باللهجة ومظنوني بالضاد بالفصحى، ما معنى هذه الكلمة في الأغنية؟ في الأغنية نتلقى إجاباتكم ونستعرض قبل العاشر والنصف بقليل إن شاء الله. وأبو خالد المستمع الكريم طلب حمام الخليج سلم لنوال البدر، وطلب يعني عن سيرتها الذاتية أو نبذة عنها. في الحقيقة بحثت لم أجد يعني سيرة ذاتية بالمعنى المطلوب، إنما هي فنانة كويتية، هذا هو ما يعني ما هو موجود عند ذكر اسمها في جوجل أو في يعني الأماكن البحث. فإذا وجدت شرح عنها أو إذا في مستمع كريم لديه معلومات عن هذه الفنانة ممكن يعني زودنا بها ونقدمها للمستمعين الكرام، وله جزيل الشكر. نسمع الآن نوال بدر في أغنية حمام الخليج طلبها أبو خالد.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. حمد اللي طلب طلال قلت له غير وحتى الآن يعني لم يأتي رد، لا أدري يمكن متابع أو مش متابع. في نسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: لما كل ما بيدي تغير طبع مضموني.
0: مضموني ما معناها؟ عيسى سليطي برضو طلبت منه يغير المطرب اللي طلبه، ما جاش رد حتى الآن. مازن غير أجل الأغنية اللي طلبها. طيب الأغنية اللي موجودة الآن سهام رفقي يم العباية أعتقد، ولا لا في مطرب عبد الوهاب مطلوب صح، حكيم عيون. حكيم عيون كدت أنسى ثانية، حكيم عيون طلبها علي الجبالي، إن شاء الله يكون متابع.

0: اسمع يا دكتور، انا اعرف ان الالم يجي من عصب الضرس لما الواحد ياكل حاجه ساقعه.
1: علشان تحرمي تاكل جلاس وتدوبي في قلوب الناس.
0: وعرفت منين؟
1: ما تعرفيش اني اقدر اقرا افكارك، ومن عينيكي اقدر اقولك كل اسرارك.
0: حكيم روحاني حضرتك.

0: بيخوف ما اقدرش احكي.
1: بيخوف مين؟
2: بيخوفك
1: انت، كل حاجة تحشر نفسك فيها حتى قلبي.

0: دي؟
1: شيء ما يهمك شيء.
0: ما يهمنيش ازاي؟
1: طب ما تعيط شيء.
0: عندي سؤال لو تسمحي، اقدر اقولهولك؟
1: اوي؟

0: ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، ونسمع كلمة في أغنية كمان مرة.
1: لما طل ما بيدي تغير طبع مضموني،
0: لما قال لي ما بيدي تغير طبع مضموني، هذه كلمة مضموني اللي وقفنا عندها اليوم. نتلقى إجاباتكم ونستعرضها قبل العاشرة والنصف بقليل إن شاء الله. ونسمع طلب جمال محمد، طلب يم العباية، وبيقول ما بعرفش اسم المطربة اللي بتغنيها، بتغنيها سهام رفقي، وسهام غنتها من ضمن مطربات أخريات، لكن أشهرهن سهام رفقي. نسمعها من سهام رفقي ونكمل إن شاء الله.

0: مطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أنا نسيت أقول لك سعاد من الكويت تغيري المطرب اللي طلبتي لو تكرمتي. لو تكرمتي يا سعاد غيري المطرب، روحي على القديم يا سعاد، روحي على القديم يعني بقدر ما تستطيعي. مرات أنا بس هو أو يعني ما أخذش بالي، روحي للقديم، أقدم أقدم. طيب وين وصلنا إحنا؟ وصلنا كلمة في أغنية نسمع.
1: لما طل ما بيدي تغير طبع مضموني.
0: كلمة مضموني ما المقصود بها في أغنية الفنان الراحل رحمة الله عليه محمد رشيد؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 10:30 بقليل إن شاء الله. فاطمة لوهيبي طلبت يا ليتني وردة لحورية سامي، إن شاء الله فاطمة تكون متابعة.

0: في المستمع الكريم اللي طلب يعني نبذة عن أبو خالد، طلب نبذة عن نوال بدر اللي بتغني حمام الخليج. أشكر طبعا أبو راشد عبد الرحمن من البحرين، أرسل. أنا وجدت السيرة الذاتية اللي قالوا فنانة لبنانية، وفي فنانة كويتية اسمها نوال بدر وفنانة لبنانية اسمها نوال بدر، فطبعا ما التفتش لا المغنية اللبنانية على أساس أنه البدر كويتية. فمشكورا أبو راشد عبد الرحمن من البحرين، أرسل يقول: نوال البدر مطربة لبنانية وليست كويتية، ظهرت في خمسينيات القرن الماضي وشاركت في فيلم السابحة في النار، لحن لها سامي الملاح ومرجان سعيد وشفيق أبو شقرة وغيرهم. من أغانيها اسمع دقة قلبي أو البعد عنك غنيمة وحمام الخليج سلم ويا أبو عيون مكحلة. شكرا لك يا أبو راشد عبد الرحمن، لا خلاص عدم يا أبو راشد، مشكور جدا. إذا هي مطربة لبنانية وليست كويتية، غنت بالأغاني بالكويتي أو باللهجة الكويتية، تمام مثل حورية سامي، ما حورية سامي مصرية لكنها كانت في كورس الإذاعة الكويتية فسمعوها بتغني في الكورس وعجبهم صوتها فغنت الأغنية الكويتية فلحنوا لها وغنت، غنت تاج حسنك من أغانيها الشهيرة. توفيت هي، عادت إلى مصر بعد يعني كبرت في السن ورجعت وتوفيت في مصر. وين وصلنا؟ كلمة في أغنية ولا كلمة في أغنية؟
1: لما طل ما بيدي تغير ضم مضموني.
0: كلمة مضموني هي اللي توقفنا عندها اليوم، ونتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل العاشر والنصف بقليل إن شاء الله. في حسين السجواني طلب من أمس، والله طلب يلي أنت نجوى خيالي لعبد الحليم حافظ، إن شاء الله يكون حسين السجواني متابع.

0: ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: لما طل ما بيدي تغير طبع مضموني،
0: تغير طبع مضموني. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 10:30 بقليل إن شاء الله. وصلنا أغنية صلاح عبد الغفور لو هواكم اللي طلبها علي موسى.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. في مازن بيسأل, بيقول عفوا أبو أحمد عن أي مطربة تكلم أبو راشد لم أنتبه. تكلم عن نوال بدر اللي غنت حمام الخليج سلم, فأحد فاللي طلبها طالب نبذة فوجدت فبحث لم أجد عنها عن فنانة كويتية تفاصيل. فأبو راشد قال إنها فنانة مش كويتية, هي لبنانية بس غنت بالخليج, غنت بالكويت يعني. طيب للمرة الأخيرة نسمع كلمة في أغنية وبنستعرض أجوبتكم. لما طل ما بيدي تغير طبع مظنوني باللهجة, وهي بالفصحى ضنيني, ضنيني يا ضنيني بالضاد وضنيني, إنما مظنوني باللهجة. فأول جواب كان من أبو هيثم من مسقط, كلمة مظنوني معناها حبيبي, صح, بس حبيبي كيف يعني, هي في هذه صفة, صفة للحبيب لمن أحبه, بس جوابك صح يعني حبيبي بس صفة للحبيب. نشوف ما هي في بعد أبو هيثم, في بعد أبو هيثم أبو سعد من الرياض, مظنوني الشيء الذي أبخل به وأحرص عليه لشدة نفاسته وقيمته الغالية, صح صح, مظنوني باللهجة الشيء الذي أبخل به وأحرص عليه لشدة نفاسته وقيمته الغالية, صح يا أبا سعد. ريم, مظنون هو كل ما يظن به أن يبخل به عن الغير لشدة حبه, وفي الخليج يقولون مظنوني بمعنى الحبيب, صحيح, شكرا يا ريم. هذا ما في جواب هنا. أطلب محمد السايم علق المشموم, غير أو تأخر في التغيير. عيسى السليطي, يا معلق المشموم يا فيصل, يا معلق المشموم لمحمد السعي رحمه الله, يا معلق المشموم محمد الساعي. في جواب عادل ببشيت, يمكن من بخل بحبه, لا بخل به هو شخصيا يعني, هو مظنون يعني ما يبخل به عن الآخرين, ما يخليش الآخرين يأخذوا منه أبدا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: زي صوابع الأكورديون، ولكن تكنيك العزف على البيانو يختلف عن تكنيك العزف عن الأكورديون وعن الأورج. ده التكنيك. نيجي للإحساس بقى. الإحساس هو بيكون في نفس الآلة، آلة واحدة. مثلا ناخد مثل آلة الكمانجا، لما تيجي تسمع جملة موسيقية كمان هي واحدة من عازفين اتنين مثلا مشهورين عندنا في آلة الكمانجا، مثلا نقول الحفناوي ونقول أنور منسي، وتدي لهم جملة موسيقية معينة، لازم هتلاقي إحساس ده يختلف عن إحساس ده. وانت يمكن ما تعرفش تلعب كمانجا، انت مستمع فقط، لكن لما تيجي تسمع سولو لأنور منسي وتسمعه من الحفناوي هتقدر تميزه، هتقول ده الله، ده طريقة الحفناوي، ده طريقة أنور منسي. ده هو ده الإحساس، هو ده الإحساس الذي يختلف من عازف لآخر، ومن مطرب لآخر، ومن رسام يمكن يرسم نفس اللوحة بس إحساسه رسمها بطريقة معينة. احنا بنشوف مثلا قصص أفلام معمولة بالأمريكاني مثلا، وجم عملوا القصة سيناريست تاني عملها العربي، حتى في الكرتون يعني مثلا علاء الدين والمصباح السحري، اتعمل كرتون وتعمل تمثيل وتعمل مش عارف، تلاقي كل حاجة يعني تشوفه ده تحسه غير ده. وتعمل سندريلا مثلا اتعملت تمثيل فيلمين وأمريكاني، لكن تلاقي في اختلاف بين السريس ده والمخرج ده، المخرج ده إحساسه غير أحاسيسه وغير أحاسيس المخرج التاني. ففي كل أنواع الفنون وكل الأحاسيس تختلف، ولذلك عبد الحليم كان يقولوا عليه قمة في الأحاسيس. أغاني سهلة جدا، ولكن هو ده بيسموه السهل الممتنع. ليه؟ لأن أغنية أي حد يقدر يغنيها بمنتهى البساطة، ما فيهاش أي مشكلة، مش أغنية صعبة، ولكن الصعب فيها هو الأحاسيس. محدش يقدر يجيب إحساس عبد الحليم حافظ، ودي حاجة بقى ربانية يعني، محدش يقدر يكتسبها من تمرين أو بتاع، ولكن دي حاجة ربانية الإحساس، فهي دي بتميزه. لكن التكنيك تقدر بالتمرين تتفوق على واحد تاني في التكنيك، إن أنت متمرن أكتر منه، بس هي دي الفكرة يعني، ده الفرق بين التكنيك والإحساس. وشكرا لكم دائما من مجدي الحسيني.
1: قالوا لإذاعة صوت الخليج.
2: نقول إيقاع فن السامري منين جاء ومنين اشتق؟
1: قالوا
3: ما هي الشرق البغدادي، هذه الفرقة شنو؟
4: حنتكلم ساعات عن الكلام، حنتكلم ساعات عن طريقة تعبيره، حنتكلم ساعات عن الألحان.
1: قالوا
5: هذا الإيقاع هو ميزان الزف، يقدم بعدد من الآلات الإيقاعية.
1: قالوا
0: أدليب هو مصطلح موسيقي بيطلق على مقدمة المقدمة الموسيقية.
1: قالوا لإذاعة صوت الخليج.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج في رسالة أرسلها مازن بيقول أبو أحمد بالنسبة لأغنية سهام رفقي يم العباية هي من التراث العراقي وأول من غنتها هي المطربة العراقية بدرية أنور عام 1928 ثم سهام رفقي 1948 وأيضا غنتها المطربة كروان بتوزيع آخر. شكرا يا مازن، شكرا جزيلا على المعلومات الجميلة والطيبة الحلوة، شكرا. وين نروح؟ طيب احنا كل يوم في هالوقت متعودين نسمعكم مقدمة أغنية، عليكم أن تعرفوا الأغنية. سهلة سهلة يعني سهلة مش محتاج. طيب نروح لأي أغنية جاهزة يا فيصل؟ لو تخليك معي شوي. عوض الدوخي، عوض الدوخي أغنية يا مرحبا بالجميل طلبها مبارك المهندي.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. ونسمع مقدمة الأغنية كمان مرة. الآن على المكسر شافي الهاجري، طبعا صار يختصر من ال يخصب بيخصب من ال طيب ريم وأغنية الحياة حلوة بعد ما سافر مديرها من فريد الأطرش.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، ويوم خميس ونيس للجميع إن شاء الله. نسمع كم مرة مقدمة الأغنية.

ونسمع طلب عيسى السليطي يا معلق المشموم ومحمد الساعي.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. للمرة الأخيرة بنسمع مقدمة الأغنية وبنستعرض أجوبتكم. الأجوبة في وين بدأت الأجوبة؟ عادل بوبشيت. المقدمة شكوى العتاب عليا تونسية. فعلا سهلة جدا. شكرا يا عادل. صح، عليا تونسية شكوى العتاب، الحان أحمد باقر على ما أظن، إن شاء الله أكون صح. غنتها، هي أغنية كويتية. نادية الصرعاوي أرسلت تقول أتمنى تكونوا بأحسن حال وأهدى إبال وأطيب فال. بالنسبة لحلقة أمس في فقرة أغنية بين صوتين، تمت إذاعة أغنية الزفة بصوت الفنان فريد الأطرش والفنان طلال مداح، وأود أن أنوه أن الفنان الكويتي صالح الحريبي أيضا غناها بصوت وأداء جميل في مسلسل درب الزلق في زواج الفنان علي المفيدي بدور قحطة الذي تزوج نبوية وقامت بدورها الفنانة المصرية لمياء خطاب. أقبل تحياتي وأسفل تعالى. شكرا لك يا نادية. شكرا يا نادية، شكرا جزيلا. الأغنية محمد حسن يقول الأغنية هذه من ثوب اسمها أسمهان وليلى مراد. لا، هي أغنية الفنانة التونسية عليا التونسية، وهي أغنية كويتية. أم هيا أبي أغنية الفنانة شادية بعنوان القلب يحب مرة. القلب يحب مرة، هو طلبك وصل متأخر يا أم هيا، يعني من دقائق، لكن سأكتب طلبك من باب الاحتياط لو سمح الوقت. أم هيا طلبت أغنية شادية القلب يحب مرة. القلب يحب مرة شادية. إن شاء الله إذا سمح الوقت يا أم هيا، إن شاء الله. طيب، في حنان الأغنية لعليا التونسية شكوى العتاب. صح. عليا المقدمة، هذا طبعا جواب مين؟ جواب أبو، لا، جواب ريم. المقدمة الأغنية شكوى العتاب عليا التونسية. صح يا ريم. مازن المقدمة عليا التونسية شكوى العتاب. صح. هانم مايسترو جميل، هانم هنا مايسترو جميل. عيسى سليطي يقول هاني مهنا في النجم، ما أجاب على الأغنية. سعاد تقول من الكويت علي التونسية شكوى العتاب. صح يا سعاد. سعاد أنا نوهت في حلقة خلال الحلقة ويمكن أنت ما سمعتي، غيري المطرب اللي طلبتي اليوم يا سعاد. روحي أبعد، روحي أقدم. أنا يعني ما خدتش بالي، ما انتبهتش، فروحي أقدم، روحي أقدم، فغيري طلبك لو تكرمتي يا سعاد. إن شاء الله تكوني سمعاني الآن. مين كمان؟ علي وجداد الله يستر على جوابه. على طريقة سعاد من الكويت، أغنية خليجية من فنان خليجي. لا، مش خليجي، هي عليا التونسية من تونس، بس الأغنية خليجية. يلا جوابك صح، ابسط. إذن أغنية عليا التونسية شكوى العتاب. نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

طفنا الوقت او وصلنا وطفنا الوقت في ميعاد الهدية الساعة 11 وشوي. موعد الهدية، الهدية فرقة الخور النسائية من جلسات صوت الخليج الحصرية، احدى اغنيات التراث القطري.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. سعاد أرسلت تقول سكوى العتاب من كلمات وألحان أحمد باقر، ولا تنسى أبو أحمد أن غيرت الأغنية. شكرا يا سعاد، إن شاء الله صباح أغنية يا زين جاهزة. بس نسمع الآن محمد طلب محمد ماهر أومن تمشى بها الدني، أغنية وديع الصافي، لكن بغنيها مروان محفوظ بحضور وديع الصافي.

0: نمشي بهالدنيا حلوة الحلوين.
1: بسم الله عليك.
0: قومي تنمشي بهالدنيا.

0: يا خي
1: منطير بالأحلام من سابق بحقول وبساتين

0: ساكب
1: يلا تعمل له حركة.
0: والورد تل الجري
1: أيوة.
0: خبى هوى الحلوين يا حلوة.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. الوقت يعني أدركنا، نسمع الآن طلب محمد الشوكري، عاوز قلبك لفايدة كامل.

وصلنا إلى أغنية الختام، مقطع من أغنية أوقات بتحلو لوردة، مقطع من كثر حلاوة الأيام اللي طلبه أبو سعد من الرياض. إن شاء الله يكون ما زال متابعا. هي أغنية الختام، إذا معها نترككم في حفظ الله ورعايته على أمل اللقاء بكم. شكرا يا سعاد على مشاعرك الطيبة. يعني الأسبوع القادم هو الأسبوع الأخير في شهر يوليو، وبعدين بيتوقف برنامج طربيات طوال شهر أغسطس، يعني من 1/8 إلى 1/9 إن شاء الله، ونعود إن شاء الله نعود بشكل أفضل. وبتوحشوني الصراحة، بس معنا أسبوع، الأسبوع القادم موجود طربيات إن شاء الله. إذن مع أغنية، مع مقطع من كتر حلاوة الأيام لوردة، نترككم في حفظ الله ورعايته على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات شافي الهاجري من التنفيذ والتنسيق من داخل الاستوديو، يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم، في أمان الله.

0: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
1: القلب باطل وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.